ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام دي

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ألف مرة حب، بعترف لك إني بحبك.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

منسقها رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

عن الحب ونشاوره قالوا عليه طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا

0: انت شوف قد ايه شوف قد ايه يا حبيبي.
1: انا فين
2: عيش سباحك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراح

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر. يا رب صل على المقترب من نهاري والأنبياء.

0: ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

من ربك إنه هو السميع العليم.

هذا عذاب أليم. رب

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.

كذلك وأورثناها قوما آخرين

ولقد نزلنا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون.

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ولا هم ينصرون إلا من رحم الله.

صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات

عليهم دائرة السوء.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم

وكان الله عزيزا حكيما.

به وكف وكف أيدي الناس عنكم ولتكون

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً.

قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

0: عليهم وكان الله بما
1: توا الستة متاع الصباح على مسافة.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: نغني فالحاني فايس ذهب ما يسعش نغامي
1: من شجرة شجرة نغني فالحاني فايس ذهب ما يسعش نغامي
0: من شجرة لشجرة نغني فالحاني.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

احزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي.

0: فيك الاحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: كف كف دموعك يكفيك الاحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكري
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك

0: يدول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرشي ما تفكرشي،
0: خفف يا لامك بحبي، نسعى في الدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرشي ما تفكرشي،
0: فكر يا روحي في

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويليا في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا من يمتع السباح على مثل
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسه، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص النهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستيه.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورد.

0: الجديدة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفش.
1: هو الحارقوس يواني الجيب.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، اللهم اجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية، واجعل الأقدار جميلة ترافق دربنا، اجعل صباحنا هذا ينفرج به كل عسير وتقضى به الحوائج وتسر الأمور وتفتح به الأبواب وتجري فيه الأرزاق. اللهم بارك لنا اللهم في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمالنا وفضلك وبركتك، اكتب لنا الخير يا أمين يا رب العالمين والنجاح، واملأ أيامنا بالسكينة والرضا. صباحكم سعادة وابتسامة لا تزول. صباح الخيرات اليوم الخميس 2 جويلية 2026 الموافق ل 17 محرم 1448 هجري. صبحية جديدة معاكم من نوض بدل المود. صباح الخيرات وصباح الإطلالة الجميلة، الإطلالة اللي منورة ديما لما فهم الإطلالة الحلوة، وكي نقول إطلالة ما نقولش معناها يظهر لي تعرفوا شكون اليوم المخرجة معانا اللي نحب نصبح عليها، وسامحوني نصبح عليها قبل الناس الكل. صباح الأنوار رمرومتي، صباح الطلة المميزة والطلة المزيانة، نورت استوديوهاتنا ونورت لما فهم ونورت الكونسوليت ونورتك البيسيات. صباح الإشراقة اللي
1: الرزق محلال، يعطيك ما تتمنى ويجيك ما تستنى، يعطيك الضيق يعطيك الضيق.
0: شكرا، يعطيك الصحة رمرومتي الغالية المزينة، مرسي بوكو. صباح الأنوار، صباح الإطلالة، إن شاء الله يا ربي دعواتك تكون مستجابة ودعواتك احنا نقولوا أجمعين يا رب العالمين، للي نويتوا أنت وللي احنا نوينوا للسادة المستمعين أكيد. صباح اللمة المزينة والفرحة يا ربي إن شاء الله تعم. اليوم آخر نهار في دورة المراقبة بالنسبة لأبطالنا اللي قاعدين يعدي، وإن شاء الله يا ربي يفرحهم وينجحهم، وإن شاء الله يلتحقوا بأصحابهم، وإن شاء الله تعم الفرحة في الديار الكل. إن شاء الله اللي ما حالفوش الحظ في الدورة الرئيسية يحالفوا الحظ في دورة الأبطال، دورة المراقبة. كي نقولوا دورة الأبطال أكيد أنتم أبطال، وكيف سميناها دورة أبطال أكيد للأبطال اللي ممكن تراك ممكن شوية تركيز، أكيد بكلكم تعبتوا وبكلكم إن شاء الله مجهودكم يثمن وربي نجحكم، وإن شاء الله يا رب الفرحة العامة يا رب العالمين. اليوم باش نشوفوا شوية تفاصيل، باش نرجعوا أكيد صديقنا نبيل عياد اللي ما تمكنش من يكون معانا حاضر البارح، أكيد اليوم يحب يوصل صوته، واليوم خلينا نشوفوا مدينة لمطة اللي تعاني من قطع الماء، وأصبح قطع الماء مشكلة ومعضلة كبيرة لبرشا ناس الحقيقة، وإن شاء الله إن شاء الله نلقاو حل، وإن شاء الله اليوم الصوت يوصل ومع بعضنا نلقاو الحلول إن شاء الله. كذلك باش نحكيو على تظاهرة أو فعاليات يوم يجمع ما بين المغامرة ما بين المتعة والاكتشاف، اليوم هذايا من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بحمام سوسة، ويكون في إطار المحور الوطني للغرفة الفتية التونسية، تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. شتكون حاضرة معنا عبر الهاتف يسر هلول وتعطينا أكثر تفاصيل. كذلك باش نرجع على مشروع الثقافة الصحية للمسنين، ودائما نتبعوا فعاليات التظاهرات والأيام المميزة هذه لجمعية نادي أجيال، وتظاهرة صحية ثقافية جديدة إن شاء الله باش تكون يوم الأحد، يكون معنا رئيس الجمعية سي فتحي بسباس، ونا ناخذوا أكثر تفاصيل أكيد. تفاصيل كثيرة في حصتنا لليوم، وما زلنا أكيد مواصلين معاكم باش نواصلوا أكيد بالأكتواليتي، وتكون حاضرة معنا الأخبار اليوم، وأكيد برشا تفاصيل أخرى نشوفوها في الإبان. رمرومتي نحب نصبح على أحلام برجي اللي منورت لنا اللايف اليوم، وتقول لنا صباح الخير يا وجوه الخير وصباح النور ومحبة الرسول، ونهاركم دقلة وحليب وربي يعطيكم الصحة والخير والسعادة، وصباح الفل والياسمين اللي على الاسكندراني. مرسي بوكو يا حلومة، شكرا ليك أحلام برجي، مرسي بوكو على التحية، مرسي على الإطلالة المميزة، دائما مكش غايبة علينا أحلام. صباح الأنوار وإن شاء الله نهارك زين كيف كيف سي علالة، وتحية كذلك المدام عروسية، بما أنه اليوم نحكيه على أحلام برجي، و من خلال مدام عروسيا نحيي وكل مستمعينا ومستمعاتنا بمدينة الشابة الجميلة، وكل من قاعد يتبع فينا وكل من قاعد يسمع فينا تحية من القلب إلى قلوبكم المزيانة. رمرومتي تفاصيل كثيرة، ونعرف اللي الحقيقة الأيامات هذوما يجوني برشا مساجات يحبوا يدخلوا للايف، لكن تعرف الكونيكسيون ضعيفة والكونيكسيون براتيكمو مقصوصة على خاطر لوليداتنا اللي عاديوا في البكالوري ربي نجحهم. اليوم آخر نهار وأكيد ترجع صبحيتنا كما كانت وترجعوا بالتفاعلات، مسالش مساجاتكم وصلت، كلامكم المزيان وصل، وأكيد مرحبا بكم الناس الكل. كومنتير على قالت لي كومنتير وينك يا سي مصطفى؟ شحوالك وشحوال المانجا مصطفى عمر زيتون من الكونيكسيون ريك عندهم صار في مصر الكونيكسيون ريك، حاموركم واضحة. صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم، شكرا ليك يا سي مصطفى. وشحوالك وشحوال قلوا ازيك وازي اهالينا في مصر، العائلة الكل، الوالدة، الصغيرات، المدام، ان شاء الله يكونوا بألف خير. واكيد نحن سعداء جدا بالاطلالة الجميلة هذه، ويعطيك الصحة. جبنا المانجا زعمة معاها، جبت المانجا في مصر وين تمشي ما شاء الله تلقى المانجا موجودة، وقال لك سيدي المانجا فيها معنيها منافع مميزة. ان شاء الله يا سيدي نهاركم زين، وان شاء الله نهاركم محلو، وان شاء الله يا ربي طلينا عليكم بالإطلالة المميزة والكلام المميز. ما زلنا مواصلين معاكم، نغني وشوية وراجعيننا.

0: تكون على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، صباح التجديد وصباح الإطلالة المميزة. نشوفوا أحوال طقسنا لليوم. طقس صاف إلى قليل، سحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب. تكون الريحة شمالية غربية بشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة تكون بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وتكون بين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات صلاة لليوم: الصبح كانت 3:12 دقيقة، الظهر نص نهار و30 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، أما المغرب سيكون 7:45 دقيقة، بالنسبة للعشاء 9:34 دقيقة. شروق الشمس 5:04 دقائق، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:43 دقيقة. مواصلين معكم، فاصل موسيقي وراجعين للأبراج.

0: بوبا مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: سيف السنة

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: مع انترنت تي تي سيف سنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على الامفن.
1: ابراجنا حظوظنا طاقتنا الايجابيه ونبداو بالحمل. الحمل مسؤولية جديدة ولازمك شوية تركيز يا حمل، على خاطر دائما المسؤوليات الإضافية لازمها برشا تركيز. ما تعطيش كذلك وعود ما تنجمش تحققها. كون ديما على قد كلمتك وكون ديما على قد الحاجة اللي انت توعد بها. النجم نوعدو ما نجموش ما نوعدوش. الثور مرحلة تحمل التغييرات الهادئة. تعرفوا الثور الايامات هذوما يطبخ قاعد يطيب على نار هادية سلة سلة، اكيد الطبخة باش تكون مزيانة ومميزة واستر يا ستار كما قالت المخرجة. اكيد قاعد الحقيقة يحذر في حاجة مزيانة وقاعد يحذر في حاجة مميزة. نستناو الابداع الايامات الجاية للثور. الابداع توا عاد من نصيب الجوزاء، على خاطر الايامات هذوما وشهر جوان كان محل خير وبركه عليه، كذلك جويليا فما تواصل للابداع والنجاح يا جوزاء. واسمك لامع ما شاء الله، رد بالك من العين الحاسده ورد بالك من اللي ناويلك حويجه. النجم نقول لك ما فماش حاجه تتعدى بالسهل، لكن ديما كلامنا يكون بوزن وكلامنا يكون مع الناس اللي نثقوا فيها مش مع اي حد يا جوزاء. السرطان مزاج متقلب اليوم، مش بيك يا سرطان داخل بعضك شويه. لازمك تاخذ الامور ببساطه ومش كل حاجه انت الحقيقه تفرعسك تمشي معاها. لازمنا هكا شويه اعمل قهوه قهوه قهوه الصباح وقول اليوم مودي ايجابي، قول اليوم مانيش باش نتنرفز، واليوم خو ماهوش باش يستفزني حتى حد، حتى الحاجه اللي مش باش تمشي على كيفي باش نعديها اليوم. توا نهارك يتعدى عسل. الأسد مسؤولية جديدة لكن النجاح يتطلب مرونة الحقيقة يا أسد في التعامل. لازم نقبلوا الناس باختلافاتها ولازم نقبلوا الناس كيما هي، وأحنا نتعاملوا مع الاختلافات هذه. تعامل مع الناس اللي انت تنجم تتعامل معها ونتحشاو الناس اللي ما نجموش نتعاملوا عليها. هكذا تسير الأمور يا أسد. العذراء مكاسب مادية، يعني بديت لك بها تنعوش الحقيقة الكليمة. مكاسب مادية بعد جهد وتعب باش اتهل عليك، والحمد لله الأمور تبدأ تتنفنف يا عذراء. والتطور المهني قاعد نلاحظه فيه، والفرص الكثيرة اللي جاية فما فرص جد مميزة جايتك يا عذراء، رد بالك تفلتها. مرحلة الاستقرار من نصيب الميزان. الميزان لا يمت ذوما الحقيقة قاعد يستقر شيئا فشيئا، وفرص كذلك قاعدة تجيك لعلاقات جديدة باش تبني علاقات جديدة وباش تاخو منها برشا حاجات مميزة ليك، وباش تربح منها هالعلاقات هذية علاقات اجتماعية تعود عليك بالمنفعة وتخليك أكثر نضج يا ميزان في عقلك في عائلتك في خدمتك. وأخيرا وليس آخرا، ترقية يسعى إليها الميزان ستتحقق إن شاء الله ربي يجيبها على خير. العقرب تغييرات مهمة قاعدة تصير للعقرب. رد بالك من تقلب المزاج، ورد بالك من نطرة، ورد بالك كي تقلق راك تفسد الأمور الكل يا عقرب. خليك ديما هادئ واخدم واسعى وربي يجيب الباهي. القوس فرص مهمة الحقيقة، قرارات مهمة ولازمك تكون متحضر ليها يا أسد. ساعات الفرص كي تجي وانت تضيعها راك تضيع معاها برشا حاجات إيجابية، دونك خلينا أمورنا واضحة فايقين يا قوس باش حتى حد ما يعكر علينا صفو الحياة. الجدي تحقيق النجاح المستمر، والنجاح البطيء بالنسبة للجدي يمشي واحدة واحدة الحقيقة، تحس يخدم لكن فما حاجات مش ماشي معاه. استمر بنفس الوتيرة وتغييرات إيجابية جاية يا جدي وبرشا حاجات مميزة. فقط اتحكم في عقلك وتحكم في جهدك وتحكم في صحتك. الدلو تغييرات إيجابية تهزك القدام، تسعى بيك القدام برشا يا دلو الحقيقة. مفاجأة سارة وبرشا جو إيجابي يعيشوا الدلو، وفرحة فرحة إن شاء الله يا دلو تعم عليك على العائلة والخدمة وتعم عليك أنت إيجابا. تحسن تدريجي للحوت وقاعد يتحسن واحدة واحدة، وفرص لإعادة ترتيب الحياة بشكل واضح. الحوت الحاجة اللي يحبها باش يمشي لها، والحاجة اللي هو ما يحبهاش وما تضيف له شيء باش يبعد عليها. برافو، قرار إيجابي وقرار صحيح. حظ سعيد. أبراجنا وإيجابيتنا، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما فرحانين. إكرام بالرمضان تطلع علينا وتقول توحشتكم، حتى احنا توحشناك يا إكرام، صباح الإطلالة المميزة. تقول اللهم كما أشرقت الشمس على الدنيا بنورها، فأشرق على حياتنا بنور رحمتك، وافتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب، وارزقنا أياما جميلة طريق بكرمك وعظيم عطائك. صباح الورد، صباح الورود الجميلة يا إكرام، وشكرا على التحية المميزة. ميرسي بوكو. فاصل وراجعين.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد موصين معكم اعزائي المستمعين. وين نمشيو؟ لمدينه لمطا، وين كذلك يعانيو من قطع الماء المتكرر. واحنا كي نقولوا قطع الماء المتكرر نورمالمون يلتزموا بوقت، ما همش قاعدين يلتزموا بوقت. وكي نقولوا قطع الماء استنسنا حتى كي ما يلتزموش بوقت، معناها يقص في وقت ويرجع في وقت. انما مدينه لمطا تشهد انقطاع مستمر للماء. اكثر تفاصيل مع مواطن من مدينه لمطا، سينابيل عياد. الو، صباح الانوار سينابيل. شحوالك انت؟ مرحبا بك.
2: عايشك الله يخليك، لاباس عليكم؟
1: الحمد لله. شحوالك انت؟ لاباس.
2: يعني والله شو نقول لك،
1: نعانيو
2: اكثر ما تتصور في بالك.
1: احكي لنا سينابيل.
2: ما تتخيلها في بالك.
1: قل لي.
2: عندنا توا 6 ايام معناها الماء ما نعرفوش شيء، حتى كي يحل دبوسه ما تقدرش تعبها.
1: ايه،
2: ما فماش حتى حاجه باش يقولوا لك معناها تقص الماء، معناها كش...
1: يعني قاعدين يقصوا في الماء ما غير ما يهبطوا بلاغ، ما غير ما يعلموا فيكم. وكيف يقصوا الماء؟ يقصوه كما نقولوا في النهار ولا في الليل؟
2: نهار وليل.
1: نهار وليل.
2: حتى كيف تحل الماء معناها في الصباح كما توا مثال شيء لا تنجم تعبي، لا تنجم تعمل حتى شيء.
1: يعني انقطاع متواصل من نهارش انتم الماء مقصوص.
2: أنا سمحني في الكلمة.
1: اي
2: معناها استهزاء بالمواطن. ماذا بيا نعرف مثال للوصلة والفنادق هذوما المضخمة، علاش ما يقصوش عليهم الماء؟
1: اي
2: علاش ما يقصوش عليهم الماء؟
1: سؤال وجيه.
2: علاش اني نسمع فما شكون قال لي معناها فما بعض الفنادق الاستعمال اليومي تاع مدن.
1: اي
2: يوفروا معناها الاجنبي، احنا في بيرمان الاجنبي كي تجي لبرا معناها على زم... معناها راكب علينا. علاش باش نقول لك الكلمه معناها
1: فهمتك يعني بجنوا الاجنبي على المواطن. أي. العادي،
2: المواطن العادي اللي يجري على بلاده ويضحي خاطر بلاده ديما محقور ديما.
1: احنا مضيافين ونرحبوا الكل بزوارنا، لكن زيدا ما اعطيني حقي، اعطيني حقي.
2: انا عندي ولد باش نعلمك راه البلاد ما يفهمش في الدنيا. قال لي يا بابا انت تقول نهار كلمني عفس عليا تقول يا بابا حلش الماء، يا بابا عبي لي دبوسه ماء. معناها انا كلم ولدي حلش نعام نقول له اش ولدي حلش الماء، بربي عبي لي دبوسه باش نجي نعمل دوش.
1: بربي كيفاش عاملين من نهار ايش الساعه الماء مقصوص؟
2: من نهار السبت.
1: من نهار السبت رجع اليوم ولا ما رجعش؟
2: رواحنا ونمشيو ندوشوا عند الناس
1: اللي عنده كيما نقولوا بير، واللي عنده حاجه
2: ايوا ولينا حاشمين. ماشي نعبي في الماء الاخر تطحت على ايدي، صدقني استر لي ربي.
1: بسم الله عليك
2: تو نقاصي بها ايدي
1: ان شاء الله لاباس. بسم الله عليك. معناها حتى الانسان الحقيقه ندق على جاري باش نعبي سطل ماء، ندق على جاري باش نعبي دبوسه ماء، اما ندق على جاري بربي باش ندوش والله شي حش.
2: والله وسيدي تعرف وصلنا في السخنه نتاع ما عندكش دبوسه ماء راهي تاع وقت، وغدوه كي نعبي تو نبعثها لك.
1: هاي سيدي تتسلف وترجع.
2: راهو حاجات ما تنجمش تخيلها، تعرف شو معناها ماء؟ هو حتى ربي سبحانه قال معناها وجعلنا من كل شيء حي.
1: ايه انا بالحق
2: الدوله الموضوع
1: هذا مش عارف ناسينكم، ناسين اللي فما مدينه اسمها لمطا.
2: ايه بالك والله بالك عند قصر الهلال
1: جده تقاسي. ايه واحنا الحقيقه انت تتكلم واحنا قاعدين، المخرجه يعطاها صحه ريم جرمن وجلها تحيه، قاعده تعدي في المناطق الجميله الاثريه الحلوه لمدينه لمطا.
2: ايه لمطا
1: جميله جدا،
2: سياحيه جميله جدا،
1: مدخل لمطا جد مميز ولمطا جد مميزه صراحة. معنى يصير فيها هكا
2: ايه؟ يصير هكا واكثر من هكا، ومعنى حتى كشنوك البصونات نتاع قصر الهلال.
1: أي.
2: حتى حد يهز عليك التليفون عادي،
1: ما يعبروكمش،
2: مستحيل
1: ما يعطيوكم حتى إجابة اللي مكومة باش يصبروكم بها. أصبروا تا غدوة، أصبروا تا العشية، تصرفوا تا بعد غدوة، ما فهم حتى إجابة معنى.
2: ايه ربي يا مدام علاش مثال كي هو يقصوا في الماء؟
1: اي
2: علاش مثلا يقصوش في كل مره منطقه؟
1: اي
2: علاش معناها تشدوا الواحد خطك بالحق
1: معناها حتى كان مشكل والا عطب والا اي حاجه هكا فجئيه راهي تصلحت.
2: ايه يرجعوا لك الماء قبل الليل، بربي شنو يقعد يصلح لك قبل الليل؟
1: ربي وقتاش يرجعوا الماء قبل الليل؟ ما ترقدوش عادي، قد ايه وقتاش؟ والله يكثر الهم يضحك.
2: ربي ما داش نقول لك على حاجه تو
1: قل لي
2: عندك
1: نعم سيدي.
2: الشارع بالنسبة للماء طبعا حد يقولوا ماء صالح للشراب
1: اي موش صالح للشراب
2: صالح للشراب
1: بسيسة بسيسة هابطة عندكم
2: وش يقول لنا يورينا كيفاش نشربوه الماء غير
1: بسيسة
2: خلي يشربوا قدامنا هو خلي يشربوا قدامنا يقول هاو الماء يشرب فيه ونشوفوا
1: اي
2: أعطوه كيف يخرج الماء معناها أنا شفتوه معناها بالطين وبالواحد خلي هو يشربه قدام التلفزة ولا وين ويقول أخويا هو اللي صار الشراب
1: لا تنجم لا تشرب لا تنجم تدوش بيه لا تنجم تطيب بيه
2: أنا العائلة متاعي تتكون من خمسة
1: أي خمسة أفراد ما شاء الله
2: يرحم والديك باهي باش ندوشوا خش حب الماء
1: تحب
2: باش نطيبوا
1: دوشوا
2: يقول لك باش ندوش خش حبك باش تعبي الماء وخش تقعد ماشي جاهل للجيران
1: والله العظيم عندكم ألف

0: يا نبيلة خلصوا في فاتورة.
1: ايه الماء انا يوميا عندي ستيكة ماء اقل شيء 4000 ستيكة. احسب انت في الشهر قداش نستهلك ماء شريانة.
0: اذاك باش تشربوا برا؟
1: باش نشربوا برا.
0: اه وي باش تشربوا
1: برا. والفاتورة متاعي.
0: وفاتورتك قداش تجيك؟
1: تجيني في الاربعين ستين.
0: وتدفعها؟
1: والله العظيم هو نمشي معاك تلقاني حتى عامل كريدي يستحيل.
0: ايه معناها الماء مقصوص وتدفع في فاتورة. الماء مقصوص ونخلصو الماء مقصوص ونزيدو نشريو الماء
1: ومنطيبوش به ساعات واغلبية المرات منطيبوش به الماء يبدا فيه ريحة خايبة حشاك.
0: مادام ريح من منظره خايب كيفاش تحب ريحته سي نبيل؟
1: والله معناها الشركة هذه يا اخويا شوفوا لها حل بالحق جيبولنا مسؤول
0: بالحق. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لازم تخرج ولازم المشكلة ما يحبوش يتدخلوا ما يحبوش يعطيوا حتى معناها تصريح. هذه هي المشكلة هذه هي المشكلة كسوسوا الحقيقة مهدية قصر هلال ما يحبوش
1: الفنادق هي مشكلة زاد مضرتنا ياسر يظلي إلا الشركة معناها تمشي فيها على المواطن البسيط.
0: مشيتوا تشكيتوا انتوما للصنات في قصر هلال؟ انتوما تبعين قصر هلال؟
1: انتوما
0: تبعين قصر هلال هكا ولا
1: ايه؟
0: ايه تبعين قصر هلال بيه؟ ايه؟
1: ثم هو شخص مشي راجل ناس مشي يسكن جاري قال لي انا ما جاتني حتى تشريفيات انت اول واحد تجيني.
0: أبب
1: والله العظيم
0: من نهار السبت لليوم وحتى التشكيات
1: قال ما جاتني حتى تشكيات.
0: هاي
1: راجل كبير والله كما نحكي قال لي نبيل راه وكا وكا حرت في امري حرت
0: ولا اي جيرانك اللي يعبيو في الماء كيفاش؟
1: والله أنا عمري طوال 40 عام توقعت روحي باش نعيش الوقت
0: لا لا لا لا اللحظات اللي قاعدين الايامات والبريود والفتره هذه
1: حاجه ما تنجمش تخيلها حاجه ما تنجمش تخيلها حاجه مش عارف شو نقول لك
0: ايه ذاك احنا ديجا قاعدين نعديو في تصاور وفيديوهات هذه المدينة المهدية لما حالة الفيلتر متاع الماء لما سخ بالحق راهي حالة كارثية حالة قاعدين نعيشوا فيها بخاتيك ما سحل الكل قاعد يعيش في الشيء هذا لكن احنا ما يقصوش علينا الماء بالطريقة هذه تو كيما امس الماء مقصوص في بعض الجهات في المهدية بدون سابق اعلام والماء مقصوص في برشا ابلايس ايما اون فوا الماء يقص متواصل معناها ما غير ما يرجع باش حتى نتوما تتنفسوا هذا لا ماهوش مقبول اليوم زيد
1: مقبول قلت يا مدام معناها تقبروا السخانه والصيف والعرق والواحد فينا اللي نخدم في البلدية
0: والايامات اللي تعداو سخان مش نورمال
1: البلدية صدقني معناها والله العظيم في واحد يعرفك الروايح وكل واحد مش يروح
0: يروح يلزم يدوش
1: باش تعمل كيفاش فهمني باش طيب خداك باش تبش ما فهمتش ما فهمتش
0: كيفاش تطيبوا كيفاش تطيبوا بالمسافيا
1: والله العظيم الأغلبية بالمسافيا أما الأغلبية نعمل في كسكروتات البرة
0: أسهل حاجة
1: مصروف تحل آخر كبير
0: ايه مثال اش احكي يحكي هذا الكل كاين من نتائج تشري البرة باش ما طيبش في الدار
1: ما عندكش باش تطيب
0: خاطر ما عندكش باش تطيب وما عندكش تغسل معه
1: تعرف مدام برش نقولك على بيه زرت
0: تفضل
1: الصان الماء خاطر في جرته برشا حكايات والله يتفرق حتى العائلات حتى ان قريبك شي بحذاك كل شيء يقولك الواحد جاي يعني ما مقصود شيء نعمل فهمتني معناها حتى القرابة باش تاخذ كلمة وشي بحذاك عائلتك ما ينجموش يجيو لا انت تنجم تمشي ولا هم ينجموا يجيو
0: ايه معناها حتى للزيارات
1: تبع في الزوالي تبع في الزوالي يا اخويا بالراس تبع وشنا الفنادق هذوما اللي يعبيو في البيسينات معناها كيما خالق قلت معناها معلومة دي اعطاها لي امس واحد قال لي والله ثم فنادق استعمل في الماء قال لي ما تعيش مدن
0: اي بالك شي من عندهم كيكن يجيبوا من البحر ولا حاجه
1: احنا عندهم لا لا لا الماكينات اللي عندهم تجبد من الصونات وقال لك غالبه معناها
0: هذا هو شنو قال هذا هو شنو قال اما خلينا احنا في الماء تو خلينا في الماء
1: معناها تبع الشركه دي زي ما تخدم شويه زي ما تفيق شويه زي ما تسهر الليالي زي ما تشوف تنجم معناها تصلح روحها
0: ايه خاصة كي تراو اللي في مناطق تتسكر وفي مناطق لا هذا هنا يقول لك التفرقة علاش بكلنا مواطنين بكلنا اهالي لمطة بكلنا اهالي تونس والماء هنا حق راهو مش واجب
1: وانت
0: قاعد تخلص الفاتورة
1: حاجة حساسة معناها يلزم الدولة تركز عليها برشا راهو في اوروبا تشوفوا معناها كيفاش تبخبخوا في الكياس وحب الدنيا سخونة واحنا

0: قصعين الماء وقصعين الانترنت والانترنت خاطر البكري عدي
1: خاطر البكري عدي خاطر البكري
0: نهارت السبت نهارت لحد اربع مرات يقص الضوء في ظرف ساعتين
1: زيدا
0: والله العظيم معناها بالحق قلت لك ينتشوا فينا من الجميع اعطيها ومازال يتنفس.
1: عندك كليماتيزور في الدار؟
0: عندي
1: ايه والماء نتاع الكليماتيزور تستعمل فيه في حاجه
0: تستغل فيه الحمام
1: والله العظيم والله كثر الهم يضحك
0: والله العظيم
1: انا صلحت حاجه والله ايش اقول لك انت كي قلت لي الضوء قص ذكرتني في اللي كليماتيزور معناه معناها حل بالك شي طامعين فك الصطيل هذاك في النهار كثر الهم يضحك والله والله العظيم احنا دخلنا الضحكة جوست هكا حبينا نرفعوا عليك وبرا سيدي بيل ايما والله معضلة كبيرة ومشكلة كبيرة واليوم راك انت تعاني في حاجة اللي انت تتكلم اليوم باسم مدينة لمطة وتدخل معانا محمد جابر كذلك من مدينة قصر هليل والله برشا ناس يعاني وحتى في مهدية قلت لك في برشا مناطق قاعدين يقص اما يقص بدون سابق اعلام وبعد يرجع لكن كي يرجع يرجع كما انت حكيت بسيسة لا فهمناها تقبح نفس الشعير
0: عاملين باش قراوا حاجه ما تنجمش تخيلها مانيش مصدق روحي
1: فوالا
0: 2026 معناها نعيش في الحاله هذيا
1: فوالا
0: ونخلص ونعمل ونجي
1: والمشكله ما يعطيوكش شهر تدفع شهر لا كيما نقولوا مره تدفع مره لا معناها تريميس تيزمك تدفعها تدفعها وتدفع الاداءات زاده
0: وكيما تدفعش تزيد عليك الانتريس الواحد
1: وما يجيكش عجب قصان الماء تزيد تدفع وانت معناها
0: اكيد اكيد ما غير مزيه
1: اكزاكتومون معناها كل حاجه تصير حتى التصليح عليك انت فوالا هذا لا شيء مش مقبول الحقيقه ويلزم كل مسؤول يقوم بدوره كما يجب احنا في دوله نورمالمون الحقيقه نحترموا بعضنا مواطنين نحترموا بعضنا نعطيو للدوله حقها وناخذوا زادة واجباتنا وهنا من واجب الشركه هذه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه هي مهمتها راهي استغلال وتوزيع المياه مش قطع المياه ولا لازم نجيبوها الشركه الوطنيه لاستغلال وقطع المياه نعم
0: يرحم والديك يعطيك الصحه انا قاعدين هون نعاونوا فيهم احنا
1: لازمها تزيد هالكلمه هذيك باش المواطن معاش يتكلم
0: وقطع المياه وذي صالح للشراب قولها مضابين يبدلها
1: اي ما هوش صالح للشراب ما صالح لشيء بصراحة
0: نقول لي هي مثال تعاوننا كيما نشيو في الماء نشيو الماء مثال كويس نقصنا من الفاتورة وتعطينك المبلغ هذاك شنو تعاوننا به باش نعمل الماء لصالح للشراب
1: فوالا يعطيك الصحة سي نبيل كلمة الختام اليوم أنت في إذاعة مفهم صوتك إن شاء الله يوصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كي نحكيو اليوم احنا على مدينة لمطة اللي انتم متابعين القصر هليل شو تنجم تقول لهم وصوتك بإذن الله يوصل والناس تسمع
0: أنا أول حاجة بالحق نحب نشكركم برشا برشا
1: مرحبا بخويا
0: نحس روحي بحاجة من قلبي ناحيتها
1: إي تفرهدت
0: تفرهدت
1: إن شاء الله بالحلول يا ربي إي
0: ان شاء الله ونتمنى نجيبوا مسؤول خلي ما يجاوبنا وبرا يعطينا حلول كيف باش نعيشوا احنا
1: والله نفس الامنيه نتمنوها حتى احنا خاطر المسؤولين ما يحبوش يتدخلوا وما يحبوش يضروا
0: خلي المسؤولين يورينا كيف باش نعيشوا يعلمونا كيف باش نعيشوا ما غير ما
1: يجاوا اعطيونا نصايح
0: اعطينا نصايح
1: ماشينا العباد ماشية وتتقدم في العالم في بالك في العالم في دول الخارج كي قصوا ساعة يطلبوا الاعتذار على ساعة هنا مسؤول في السوناد ما ينجمش يقول حتى سامحونا لقطع المفاجئ ولا للعطب المفاجئ
0: والله العظيم هو القطاع هذا تجربت برشا حكايات كما قلت برشا مشاكل انا قلت لك ولدي والله قال لي بابا انت ما تسالش عليها تسال حلش الماء
1: ايه الله غالب ولينا عايشين الوضع
0: ايه
1: هذاك الله غالب قل له ولدي والله يا ربي يهدي يعيشك يا
0: سي نبيل
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا نسعى وراهو ساعين والابواب محلوله راهو لكل مسؤول يحب يعطي تصريح او يحب يعني يبرر حاجه راهو ما عندناش مشاكل مع حتى حد لكن هو ما يحبوش
0: يبقى يقولوا ميزان 10 ايام وميزان الجمعه الثاني معناها فما الحلول هذه ما تعملها مش تي ومن الوقت هذاك مش تجيبونا في
1: الخدمه هذه لا خاصه اللي هو ماهوش مقبول واللي الناس الكل تحكي فيه احنا ما شاء الله ما شاء الله اثناء خير ربي صب اثناء عنا خيرات ربي دونك الوضع هذا ماهوش مقبول
0: الخير وبيد البخت والله
1: ولا اكزاكتومون احنا نفسنا سدود احنا نقصنا مسدود اثناء نقصنا على خاطر تعبيت برشا وتمليت برشا اي وبعد المواطن يقاسي هيك علاش
0: بالحق المواطن
1: ديني خلص الفاتورة يعطيك الصحة سي نبيل وإن شاء الله صوتك وصل وتحية من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا لمدينة لمطة الجميلة
0: بارك الله فيكم ومرحبا بكم في لمطة
1: وي عايشك عزيز علينا لمطة عندكم مهرجان البسيسة
0: ايه
1: ذاك علاش الميم دردر
0: البسيسة بل هذيك الشركة عملتها بالعالي هو ما
1: بيشتغل عباد ما تعرفش تلقاهي تحية كبيرة ليك سي نبيل يعطيك الصحة نورتنا وإن شاء الله صوتك وصل وتحية كذلك لكل مستمعينا مرة أخرى لمدينة لمطة الجميلة شكرا ليك شكرا إلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء معضلة المال ماهيش بشتوفة ومعضلة المال لكل صيف تتعاود إن شاء الله نلقاو حلول وإن شاء الله بصوت اليوم سي نبيل نلقاو حل والمسؤولين يتكرموا علينا حتى بتوضيح
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية مفروشات لبسة اكسسوارات وكل لوازم العروسات بيوت نوم صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750 ما لفش تستنى إجاب حذرنا ودلل روحك العنوان ما يضيعش إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات
4: هو الحربوس يا وين الجيب
5: retour du programme sur votre radio MFM

حطيت الحلوة والمرة من ظلمة حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا ايش علي.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم اعزائي المستمعين ونمشي والمنستير من لمطة المنستير ونحكي اليوم على تظاهرات صحية ثقافية. الحقيقة تعودنا بالتظاهرات الصحية الثقافية المميزة من تنظيم جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه مع رئيس الجمعية سي فتحي بسبيس. ألو صباح الأنوار سي فتحي.
2: صباح الخير لجميع مستمعين مستمعات أمسم.
1: شكرا لك، نورتنا. شنو جديد نادي أجيال الحقيقة وجمعية نادي أجيال قاعدين يخدموا في خدمة مميزة؟
2: تعرف في نطاق مواصلة المشروع الثقافة الصحية للمسنين، نحن توا وصلنا تقريب للتظاهرة العاشرة. وهذه المرة هذه باش تكون كما قلت سيادتك الأمراض الجلدية الأسباب والوقاية. باش تكون تقديم الدكتورة يسرى سوا، هذه إن شاء الله باش تكون يوم الأحد 5 جولاي 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا، باش تكون بمقر نادي الأجيال شارع مجاهد الأكبر المنصير كما قلنا تحت عنوان الأمراض الجلدية والأسباب والوقاية. باش تكون تحت إشراف الدكتور عبد الحميد شاوش، هذه معودنا كل مجاور داخلة يعمل لنا 5 دقائق صحية هذه للمسنين. مرة فايتة كنا على شرب الماء كما تعرف، ما هذه ما نحبش نخليه هو يكشفنا، خلوها كمفاجأة.
1: خليها سيربريز.
2: الحاجة الباهية اللي يسمها الدكتورة بازيز ونشكرها عن تاريخ الدكتورة، قاعدة تقبل المسنين كل يوم ثلاثاء 3 مسنين تعمل لهم كشف دقيق للسماء. هذه بارك الله في هذه حكاية جديدة عملناها في نادي الأجيال، مش نعملوا كان توري برك، لا اللي باش نقاوه يستدعي الواحد طبعا الطباء بارك الله فيهم وبارك الله فيكم توما ويدعيكم
1: مرحبا
2: عطاتنا لبنخ، راهو قاعدين يقبلوا باش يعملوا التكميل كما قلوا سيلو براتيك باش يعملوا ان شاء الله يعملوا كشف. هذه ما كل ثلاثة وصلوا قبلة 9 من انا اقول شباب فوق 60 انا
1: اي شباب فوق 60
2: قبلتهم على سطو يقصوا السماء. وهذا هو ما تعرف الاعمار هذه السماء عنده قيمه اكثر
1: اكيد،
2: وتحاول ترشد الحاملين السماعات. هذا فكره جديده عملناها اثناء وان شاء الله فيما يخص التظاهر هذه بتخص طبيبة بالأخص الأطفال. كيف يلزمنا في الصيف هدايا نبعدوا من الأمراض الجدية وهذه علاش باش تعطيو الأسباب خير، لأن قد لاحظنا من سنة كان الأمراض الجلدية عند الأطفال كانت تكثر بالأخص البحر.
1: الصيف. اي صحيح والصيف ومع السخانه ومع معنيها
2: سمحني شويه تلوث
1: مش شويه ولا. برشا كي نجيو نعطيو الامور بمسمياتها اكزاكتومون اي
2: مش على التلوث، وهذا علاش احنا رينا من ضروري يجب ان نسرعوا بالتظاهره هذه مادام بدينا شهر جويليا، لان تعرف توا الاولياء مصلعين تلامذه مصلعين
1: فوالا
2: امتحان القصه الكل، فعلى علاش باش نعملوا الحصه هذه تخص بالخص الاطفال هي كيفاش الأسباب والوقاية من أمراض الجدية.
1: فوالا يعطيك الصحة سي فتحي، إن شاء الله موافقين في التظاهرة هذه وعودتونا الحقيقة بالفعاليات معناها براتيكمون كل مدة فما فعالية فما تظاهرة، إن شاء الله بالتوفيق لكم ونهنيكم على النشاط هذايا، خاطر جمعية نادي أجيال قاعدة تنشطكم يلفو وقاعدة تخدم في خدمة مميزة الحقيقة سي فتحي.
2: إن شاء الله أحنا نهار 5 جويلية باش تكون كما قلنا ذاك يوم 9 جويلية باش تكون 9 ساحور عند الأطفال وهو سهل الوقاية، يوم 26 جويلية باش تكون دكتور فوزي نعمان آخر مستجدات جراحة بالمنظار.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موافقين. شكرا لك سي فتحي.
2: أنا كان تسمح عملنا مشروع جديد سميناه ليس قمامتي بل هنا وطني. احنا توقع نقضي كل صباح مثال شي مسخ وش حبنا نعمله ما علينا نمسخ وكا وزيد
1: برافو
2: ماذا مش ردها أختي شيء ما ينسلو شيء بر
1: برافو أكثر برافو. منها
2: ليت قمامتي مش متاعي لكن وطني.
1: هي النظافة عقلية وإحنا ما نقاوم الحاجة هذية إلا بالعقل، نحارب الجهل بالعقل، نحارب الجهل بكل وسيلة، نحارب السلبيات بالإيجابيات، وإن شاء الله ربي يوفقنا. شكرا لك سي فتحي. شكرا لك.
2: شكرا
1: شكرا. مرحبا بك نورتنا. شكرا لك. مشكور جدا فتحي بسبيس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى إجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: والحاربوس يا وان الجيب
0: توا العشرة متاع السبار على مفاد.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي.
4: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
6: MFM. Aïe, j'espère.

0: يلا نعيش نهار ما يتنساش في حمام سوسة. ناخذوا أكثر تفاصيل مع اليوم الغرفة الفتية الاقتصادية بحمام سوسة اللي تمثلها اليوم يسر هلول. صباح الأنوار يسر. صباح الأنوار. حبينا نشاطروكم فعاليات يوم مميز، فعاليات يجمع ما بين المغامرة ما بين المتعة ما بين الاكتشاف. وخلينا نكتشف معاك يا يسر تفاصيل اليوم المميز، ونعود نرحب بيك ونورتنا ونورت أمواج إذاعة مفهمة.
1: شكرا مختي على الاستضافة. أولا نعرف روحي يسر هدول، كونسيير ميديا بغرفة الفتية بحمام سوسة 2026. كما نعرفوا مدام، وقع اختيار تونس عاصمة السياحة العربية سنة 2027.
0: أي
1: ونحن كالغرفة الفتية بتونس بتو اخترنا محور وطني اللي هو تونس عاصمة السياحة العربية، إرث أعمال واكتشاف. ونحن كغرفة حمام سوسة إن شاء الله في إطار التيم هذا باش يكون عنا أكسيون غدوة تحت اسم ليفت في الحمام سوسة لو 3 جويي اون بارتنيريا افيك ايسيك بلدية مندوب السياحة سوس نور واليالد وكلوب أوتي. الأكسيون تاعنا إن شاء الله باش تكون جور دو بارتي صباحية ومسائية. الفترة الصباحية متمثلة في لعبة الكحف على الكن ساس دو تريزور، باش نعملو جولة بالتوريست في أزقة حمام سوسة بشكل لعبة باش تكون ممتعة وفاني مش هكاكا يعني نتعدي وبالبلايس
0: فيها جو
1: ان شاء الله يا ربي. توريست نتاعنا في كل من جنسيات مختلفة، عنا الجزائرية عنا من لونجلتير هولندا وبلدان اخرين زادا،
0: يعني ضيوف باش يكونوا اجانب من مختلف البلايص اللي باش ينوروا حمام سوسة.
1: وي الفترة المسائية زادا باش تكون في الفور في القنطاوي، تكون عندنا انيماسيون وديسون باش يزيدوا يعرفوا بتقاليد حمام سوسة وعاداتنا، باش نلقاو فما صون تاع ماكله صون تاع ارتيزان ديسمون بزنس وان ديفيلي دو مود مع التوريست باش يلبسوا لك حمام سوسة.
0: اها والتعريف بلبسة حمام سوسة، اللبسة حمام سوسة اللي مشهورة الحقيقة احنا نعرفوها مميزة، ما زلتوا متشبثين بالعادات وتقاليد يسرى، ما زلتوا تلبسوا في المناسبات وهلا خاطر هكا تثمنوا فيها اليوم.
1: لا ديما نحن نحبوا نلبسوها
0: تيك الصحة.
1: الحاجة اللي بزيت مدام في العشية انه خاطر في تونس الكل هي عاصمة السياحة، مش تكون عنا كاس بيار مع اليال انه باش يتفرج على فيديو توري زين تونس الكل.
0: ما شاء الله
1: دعوة ان شاء الله مفتوحة للجميع. مرحبا بالناس كل، مرحبا بكم زيدا ثم بحزينة
0: ويعطيكم الصحة. اليوم يسر على خاطر ثمنتوا بالحق المناسبة المميزة وثمنتوا تونس كعاصمة السياحة العربية لسنة 2027، يعطيكم الصحة على المبادرة. خاطر أول ليه باش نخليك تتكلم بيان سور، أول الحقيقة غرفة اقتصادية وأول تظاهرة تتعدى عليها بمناسبة تونس عاصمة السياحة العربية، برافو.
1: ماشي. الحاجة اللي شنضيفها انه نحن كجيتي

0: لي رسم الاكسيون تاعنا نخدم على جوغابيليتي والكونتينيتي. كاليش مال الاكسيون هذه اون فالونسي ان سيت ويب ان شاء الله بروشينمون. سيت ويب هذا باش نلقاو فيه اي ديتاي على حمام سوسه من عادات تقاليد دي كوتوم دي ادريس افيتي يكون عباره على جيد للي يستعملوه يا اما من حمام سوسه يا اما من خارج حمام سوسه يلقى أي حاجه ديتاي على حمام سوسه.
1: برافو. دونك ما يفوتوش الفرصه ويكونوا حاضرين. زيد ذكرنا بالمكان والموعد.
0: المكان ان شاء الله فر قنطاوي حمام سوسه ابارتير من 6 نتاع العشيه.
1: برافو. كلمه الختام يسر ويعطيك الصحه على المداخله الجميله.
0: شكرا لك على الاستضافه وشكرا لكم على الاستماع وان شاء الله راكم بحذنا غدوه نسكت
1: باذن الله. شكرا ليك. شكرا منوره. شكرا يسر والى اللقاء ان شاء الله موافقين.
0: الى اللقاء. ميرسي.
1: يعيشك. دونك يوم مميز فعاليات يوم تكون مزينة برشا ما بين المغامرة والمتعة وفرصة باش يكتشفوا مدينة حمام سوسة كيما يحبوا يعني أهالي حمام سوسة يحتفلوا ويوريوها للعباد كيما هما يحكيوا. فرصة نكتشفوا مدينتنا بعين جديدة ويفتخروا بتاريخها وأكيد ماذا بينا نشاركوا اللحظات الجميلة هذه ونكونوا متشاركين مع العائلة ومع الأصحاب. كونوا بكثافة حمام سوسة وكافة الحقيقة البلدان الجميلة في تونس العزيزة ديما إن شاء الله فخورين بمدينتنا وعمرنا ما نفوت فرصة احنا باش نفرحوا ببلادنا ونميزوا بلادنا وخاصة نحتفلوا بمدينة جميلة.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى. تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف ام. شنو هو الاخبار؟
1: وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقدا مع شركة صينية لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بقيمة 38.2 مليون أورو في إطار مشروع مضاعفة وكهرباء خط المكنين المهدية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث أسطول النقل الحديدي ووفع وضع طاقة الاستيعاب. تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة مدعومة بوحدات إقليم الأمن الوطني وفوج وحدات التدخل بسوسة من تفكيك شبكات تنشط في ترويج المخدرات والإطاحة بعناصرها. وأسفرت العمليات الأمنية عن إيقاف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات وعدد من الدراجات النارية والوسائل المستعملة في عمليات الترويج. توفيت المعلمة الشابة التي تعرضت إلى عملية حرق بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، وكانت ضحية قد تعرضت إلى اعتداء خطير إثر اعتراض شخص طريقها أثناء توجهها على متن سيارتها إلى منزلها، حيث أجبرها على التوقف وقبل سكب البنزين على جسدها، ثم أقدم على إضرام النار كذلك في جسده، وفي انتظار التحريات لما معرفة سبب الواقعة. احتقان شعبي في تطاوين وغلق الطرقات احتجاجا على عدم صرف الأجور لآلاف العمال. شهدت معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد حادثة أليمة تمثلت في وفاة سيدة على عين المكان إثر سقوط بوابة حديدية ضخمة لسياج القاعة الرياضية المغطاة على جسدها، وحسب المعطيات الأولية فإن غياب الصيانة هو السبب وراء هذه الحادثة. اندلع حريق بأحد حقول القمح اللين بمنطقة متين التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وحسب المعطيات الأولية انماسا كهربائيا هو السبب الذي تسبب في اندلاع النيران التي أتت على حوالي 20 هكتار من المحصول. وفي أخبارنا العالمية، استهدف مهاجمون 3 منازل لسياسيين من الحزب الحاكم في اليونان بمتفجرات يدوية، وأسفر هذا الهجوم على مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. هزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة كييف في صباح هذا اليوم، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
0: شنو هو الأخبار؟

محليكي نهجوها لسادة المستمعين، محلى لما معاكم ومحلى الصبحية اللي تعديت معاكم. محليك ريم قرمة، وميرسي بوكو ريم قرمة، نهديلك محليكي ونخليك تستمتع بمحليكي. استمتعوا بالأغاني الجميلة، وإن شاء الله يا ربي ملتقانا غدوة في مود جديد. قمرة تقول لكم مع ريم قرمة، إلى اللقاء.

0: بوبا. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. L'Ahbèche Tasber

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: Rodriguez. MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي نظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio.

و ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
4: والحربوس يا وين الجيب
5: سبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. سبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي.
0: Retour du programme sur votre radio MFM Tawa Nusunhar Al MFM.
6: سوف نلتقي
7: بالسياسة والبلا بلا
8: كاسيت MFM كل يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 10.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل. سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: العائلة، موبيليا وجهازات، أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يومياً من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دول.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إمّا زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: Programme sur votre radio.

0: we're just getting started.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub. Zigzag Delivery, l'application de Yebelmi Tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسويل اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Ala MFM.
3: Yalla, so.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: بوبا.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحاربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوانت فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. نرافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM ديما معك.

0: juste après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: ام اف ام اتنعوش.
1: الو
0: الو يا قلبي.
1: ايوه
0: هاتي نفس طا

اسمع الموجة.

0: في الاخر انا حبيتك،
1: في الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
1: حب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربعة متاع العشية على مسار Retour du programme sur votre radio. MF.

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمع الموجة.

0: بوم FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: توا الخمسة متاع العشية على مسار retour du programme sur votre radio.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام. ديما معاك.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل. سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا الستة متاع العشية على مسار retour du programme sur votre radio.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. إجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوكوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: هو الحاركوس يا وين الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: توا السبعة متاع الليل على مسافة Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

0: راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي